زين حاكمي شمل عالمي خالق زين قدن يخف خف كيف الفهارة لي كلام كم قال لي هبان لو كنا شكورن مش اللي ترد ترد باغر أكو أدير شمل خيال وخما كين رجع ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل راس مين ربينا باي كور باي شرق باي درب شرق الراس ما تيك مينا عزيز شو من جميع قازيد عجم مديا قبل درابة شبل زيجة فور كشن ناب قندي لها قردن زرق